سخانة بلولا تمبراتور اللوم مستنية تلحق 36 غراد سلسيوس تنهاس لكتر على 41 برو بلن أسوه دا اللوم تكون ديك لقدم فيها بها لسا 26 غراد مدوار مالتا واودش تريهم البونانت فورتسا 3 على الأير باليون أصيفتي تقول ويدور من نفس نار فورتسا 3 لكتر تارتا تيدونا بونجوم

كيف بايزن افتيت تال جماتيلو كل حتى دو يتكلم دور الجميل تا شو اللي تا ايو كل لويس كافالدي wish you the best win with Bay Easy 100.2 ما نستاش ما فاكرك شنقرا اللي تاجي تتورينا فري فيلم فرايديز بروبيو نار الجمع اللي جاي وقت ذا هوم ران مع البرت غالدس من الاربة تورا نفس النار القديم يرجي رتورنا تشانس تياك لتربح بار بليتي بش تمور تالا لما فيلم تريت جوالي دن سينما سترينكس بوبكورن كلش هنكونوا عندنا نهدو خسيب احنا شترت تمن ازات اوت اتنت شان البرت غالدس تيقدو كتلات كلمات اللي عندهم واصلو قال تيتلو بارتا فيلم بارتيكولاري انو بزون ناك تقبط واتساب او تبط لنا مساج فوق واتساب فوق 9909-1002 ايدنا انا ارسمك كون يومك موبايل نمبر و لسان تا الفيلم اللي تحسب اللي البرت غالدس ايات يرفيري عليخ يكي تينا رسبوستا طيبة انتي عندك تشانس اللي تربح بار بليتي بش مور تارا لما فيلم 3 توت من الخفنة تالبليه اللي امجا وليد السينما سباريسا مش تالي اكتالا هننكلودو لكو كل الدرينكس والبوبكورن بش تقور نملو لك كومبلوتا اتشاك الداتالي كلها فو الويب سايت انا bayeasy.mt/win عندك السب كله شمك

0: نحسبتها بالمية هاي مثلا هاي تلزين كانت واحدة من الكبار ديسك لها يجو في سنين ديساينة بالرجون
1: شير بليف تكون تلاخر من عندك هاي تعلم الاربة في الهدوم اكيف صاروا السلاة عشان السين 3 منوتي كلير تكمبلي ازا تورايا تكمبلي زوم لكمبانية كويس يدا كيف هتبدأ الجورنة تتا الهدمة تياك نوقر لك كل جورنة تعمل لزبه هيا انا نرجعكم يا قادة في الهدو السا في الستة نقوموا في المكينة البيزي بريكفست دي هور باس سعرف لين الويكند اي ام ان ام have a great rest of the day على هدا تشاو
2: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia and The Eden, your summer entertainment destination. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. Get the latest iPhone 17 from Intercom from just €37 a month. And there's more. With any iPhone 17 model, you'll get free travel charger kit and wireless charger worth €110. Say hello to the latest generation of iPhone. From Intercomp.
3: For fashion, for flavours, for so much more. There's only one place. The Point Shopping Mall. That's my point.
4: Did you forget about me?
2: See Katy Perry, The Lifetimes Tour, live from Paris. Filmed during her spectacular sold-out tour and featuring all your favourite hits, breathtaking visuals and unforgettable performances. Showing at Eden Cinemas on the 2nd and 5th of September only. Book your tickets now at edencinemas.com.mt. Looking for a great time with your crew? Head to Dart Club at the Eden. With sessions starting from just €7 per person. AR darts with new ways to play. Now that hits the mark. Book now at theeden.mt.